0: قدرتك.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله الإثنى عشر شهرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وإطرته. بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو زما روزانا د یولسو نه دولسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت او حوالې سره. قدرمنو دا میاش د رجب میاشت ده او د رجب میاش دا هغه سلو

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولا نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله.